سلام لكي مريم دنقل نصفت سلام لكي مريم دنقل نصفت سلام لكي مريم دنقل نصفت يا جن ارقب يا جن ولا لا فطرت بسلام تا سكين وزوزات كيت يا ملاك منات يا سما يمتر فتاري يا سواز ماري عزرانا داويت باباخري قال كدانوا إما يفرس بات نواري الفالاف ملاك تالوات نواري يا قلقلوش ملو يسطات فتاري